سجاجو سر قصي هاي بمهر قصي وشم كل مولا سي نرمي كاچسي ترن سنگ كارسي.

0: وشومي تقول سي انا كي جاي سي سوكا يا قصي
1: وشومي تقول سي انا كي جاي سي سوكا يا قصي
0: وشومي تقول سي انا كي جاي سي سوكا يا قصي
1: وشومي تقول

0: ماجنين بمرسي حركي كرنسي نشستي نوشسي
1: ماجنين بمرسي حركي كرنسي نشستي نوشسي
0: ماجنين بمرسي حركي كرنسي نشستي نوشسي
1: ماجنين بمرسي
0: Hey,
1: I'm
0: just a